أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 26 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الصين ترد بحدة على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. إعصار ساوديل يجتاح أوكيناوا وأمامي. الصين تحقق في استخدام الفورمالدهايد للحفاظ على نضارة الملفوف. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستشدد العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع إيران، مما أثار ردة فعل حادة من جانب الصين التي تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لطهران. وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء انتقد فيه خطوة واشنطن، وقال إنه لا يوجد أساس لهذا الإجراء في القانون الدولي، وأن الصين تعارض بشدة العقوبات غير القانونية وأحادية الجانب. وأضاف أن تعاون بكين مع إيران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو تعطيله. وجاء رد الفعل بعد وقت قصير من إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن هذه الخطوة يوم الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة ستبدأ هجوما اقتصاديا على روابط إيران المالية حول العالم. وحذر بيسنت من أن الدول التي تنتهك العقوبات قد تستبعد من النظام الاقتصادي القائم على الدولار. يمر إعصار ساوديل فوق جنوبي اليابان تاركا سكان أوكيناوا وأمامي يواجهون عاصفة أخرى. فقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه حتى الساعة 9 صباحا من يوم الأربعاء كان إعصار ساوديل يتحرك غربا على بعد 170 كيلومترا قبالة غرب وشمال غرب جزيرة أوكينو إيرابو التابعة لمحافظة كاغوشيما. ومن المتوقع أن يجلب الإعصار رياحا عاتية إلى جزيرة أوكيناوا الرئيسية ومنطقة أمامي حتى ظهر يوم الأربعاء. كما سيتسبب الإعصار في هيجان البحار، حيث سيصل ارتفاع الأمواج إلى 8 أمتار في نفس المناطق، ويحث المسؤولون على توخي أقصى درجات الحذر من الرياح الشديدة والأمواج العالية، كما يحذرون من الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة ومن ارتفاع منسوب الأنهار. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تستمر أجواء شديدة الحرارة حتى يوم الأربعاء في معظم أنحاء البلاد، وخاصة في غربي

وشرقي اليابان. وستؤثر درجات الحرارة المرتفعة على المناطق التي لا تزال تتعافى من الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة في أواخر يوليو تموز، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار في مدينة كوماموتو إلى 38 درجة مئوية، وقد تم إصدار تنبيه لتجنب الإصابة بضربة حر في 37 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان يوم الأربعاء. أعلنت السلطات في إقليم هيبيي الصيني أنها بدأت تحقيقا في شحنة مزعومة من الملفوف الصيني مغموسة في محلول يحتوي على الفورمالدهيد السام. وقال مسؤول مقاطعة كانغ باو في الإقليم يوم السبت إن التجار قاموا بغمس الملفوف في محلول الفورمالدهايد للحفاظ عليه طازجا ثم قاموا بشحنه. والفورمالدهايد هو مادة كيميائية سامة تعتبر مسرطنة، واستخدامه محظور في مجال تصنيع الأغذية في الصين. وأعلنت السلطات أنها فتحت تحقيقا بعد نشر مقطع فيديو يظهر الواقعة على الإنترنت، وهي تتعقب حاليا مسارات توزيع الملفوف وتتخذ إجراءات لمنع دخوله إلى السوق. وأضافت أن الشرطة تجري تحقيقا في الواقعة أيضا. وأصدرت الحكومة الصينية تعليمات للسلطات المحلية في أنحاء البلاد بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على الملفوف ومنتجات أخرى للتحقق من وجود مشاكل مماثلة، وأكدت أنها ستطبق عقوبات مشددة على أي ممارسات غير قانونية. تعتزم الحكومة اليابانية يوم الأربعاء وضع حزمة من الخطط الجديدة لضمان أمن الطاقة في ظل الوضع الراهن في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تتضمن الخطط برنامج مساعدة لإنشاء خط أنابيب بديل، مما سيمكن اليابان من الحصول على النفط الخام من خلال مسار لا يمر عبر مضيق هرمز. وكانت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي قد أصدرت في شهر يونيو حزيران تعليمات للمسؤولين الحكوميين بوضع حزمة شاملة من الخطط لأمن الطاقة استجابة للوضع في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى برنامج المساعدة لبناء خط الأنابيب، تخطط الحكومة أيضا لإطلاق مبادرة لإنشاء احتياطي من النفط الخام سيتم استخدامه لإنتاج النفثة. وفي إطار الجهود المبذولة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، من المتوقع أن تدعو الحكومة إلى زيادة استخدام الطاقة النووية إلى أقصى حد مع ضمان سلامتها، كما يتوقع منها وضع خطة لبناء بنى تحتية صناعية لخلايا الطاقة الشمسية البيروفسكاتية أو البيروفسكايتية من الجيل التالي، والتي تتميز برقتها ومرونتها بالإضافة إلى الطاقة الحرارية الأرضية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، كما يبحثون في رقائق موفرة للطاقة للتعامل مع الطلب المتزايد على الطاقة في مراكز البيانات. قد يجلب اثنان من قادة العالم اللذان يجمعهما حب سلسلة دراغون بول، هذه المانجا اليابانية، إلى فرنسا قريبا، فقد صرح الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه سيتم بناء ثلاث مدن ملاهي جديدة بالقرب من باريس، وأن المملكة العربية السعودية ستتولى تمويلها. وأعلن ماكرون عن المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، وقال إنه سيخلق 22 ألف وظيفة وسيصبح مقصدا عالميا جديدا في فرنسا. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن أحد الملاهي من المتوقع أن يعرض المانجا اليابانية، وذكرت أن الفكرة تعود إلى زيارة الرئيس ماكرون إلى المملكة العربية السعودية، حيث توطدت علاقته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مناقشات حول سلسلة دراغون بول. وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الملاهي قد تضم فعاليات مرتبطة بسلسلة المانجا الشهيرة. تقول الشرطة اليابانية إن ساعات يد تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون ين أو أكثر من 1,200,000 دولار سرقت من متجر في حي ناكانو بطوكيو. وقد أبلغت شركة أمنية الشرطة يوم الثلاثاء أن رجلا سرق 4 ساعات فاخرة من متجر ساعات

يقع على بعد 400 متر شمال محطة جي آر ناكانو. وتقول الشرطة إن اللص حطم واجهة عرض بما بدا أنه مطرقة، وبحسب ما ورد بقي الرجل في المتجر لمدة 10 ثوان تقريبا قبل أن يستولي على الساعات المستوردة ويهرب مع رجل آخر. ولم يحاول الموظفون 5 في المتجر ردع الجاني ولم يصب أحد بأذى، وتبحث الشرطة عن اللص وعن الرجل الآخر. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان بغرض أوهانامي.
0: هانامي أو أوهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.
2: أوبنتو دايو
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول:
2: お弁当だよ.
0: إليكم وجبة معلبة.
2: 僕が作ったんだ。どうぞ。
0: أنا الذي أعددتها. تفضلوا.
1: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
3: كيري،
0: جميل.
1: تام أيضا تندهش من الطعام الذي أعد ورتب بشكل جميل وتقول:
3: سوغوي،
0: مدهش.
3: إتاداكيماس،
0: سآكل شاكرة.
1: تبدأ تام بتناول تاماغوياكي أو البيض المشوي وتقول:
3: كونو تاماغوياكي أماكتي أويشي ديس.
0: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
1: وميا تعلق:
3: كايتو وا هونتوني ريوري غا جوزو دا ني.
0: إن كايتو ماهر في الطهي حقا.
1: وكايتو يجيب:
2: بوكو شيفو ني ناريتاين دا.
0: أنا أريد أن أصبح طباخا.
1: وميا تومئ برأسها موافقة وتقول:
3: إي ني،
0: رائع.
1: نتمنى التوفيق لكايتو حتى يتحقق حلمه ويصبح طباخا من الدرجة الأولى.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما. إليكم معاني الكلمات أولا.
4: كونو تاماغو ياكي
0: يعني هذا البيض المشوي.
4: تاماغو ياكي
0: هو طعام يشبه الأومليت، ولكن يضاف إلى البيض مرقة داشي وسكر وغيرهما، ويشوى في صورة طبقات رقيقة تلف مع بعضها في شكل مكعب، وكثيرا ما يكون جزءا من الوجبة المعلبة.
4: أماكتي
0: هي في الأصل صفة من صفات إي
4: أماي
0: ومعناها حلو.
4: أويشي
0: يعني لذيذ. اليوم نتعلم كيفية ذكر صفتين بشكل متتال. إذا كانت الصفة الأولى من صفات إي، نحول المقطع الأخير إي إلى
4: كت.
0: في عبارة اليوم ذكرت صفتان بشكل متتال وهما
4: أماي
0: و
4: أويشي،
0: وبغرض الربط بينهما حولت الأولى
4: أماي
0: إلى
4: أماكت،
0: ثم ذكرت الصفة الأخرى
4: أويشي
0: وأصبحت الجملة
4: أماكتي أويشي.
1: استمعوا ورددوا:
4: أماكتي أويشي ديس. كونو تاماغو ياكي أماكتي أويشي ديس.
0: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو.
5: 上野公園どうでしたか？広くて綺麗でとても良かったです。
0: إليكم المعاني.
6: 上野公園どうでしたか؟
1: كيف كانت حديقة أوينو؟
4: 上野公園
0: هي حديقة أوينو وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
4: どうでしたか؟
0: يعني كيف كان؟ وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
3: 広くて綺麗でとても良かったです.
1: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
4: 広くて
0: هي أصلا الصفة
4: هيروي
0: من صفات إي ومعناها واسع، وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها.
4: 綺麗で
0: هي أصلا
4: كيرينا
0: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل، وقد تحولت أيضا إلى صيغة الربط بصفة تليها. وهكذا عند ربط صفة من صفات نا بصفة أخرى تأتي بعدها نحول نا إلى
4: دي.
0: ثم قالت
4: توتيمو يوكاتا ديس،
0: ويعني كانت جيدة جدا أو ممتعة جدا.
1: استمعوا ورددوا.
4: هيروكتي 広くて綺麗で 広くて綺麗で とても良かったです.
0: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة، قولوا إنها صغيرة ولطيفة. الصفة صغير هي
4: 小さい小さい.
0: والصفة لطيف ومحبب هي
4: 可愛い.
0: وأنهو الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
3: 小さくて可愛いですね小さくて可愛いですね.
0: مثال آخر، سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟ دقيق في المواعيد يعني
4: 正確な正確な.
0: ومريح ومفيد يعني
4: 便利な便利な.
0: ماذا تقولون؟
5: 正確で便利ですね正確で便利ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
2: دوزا،
0: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
1: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
6: دوزو
7: دوزو
6: دوزو.
1: استمعوا ورددوا.
4: دوزو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الهانامي.
0: هل جربت الهانامي يا راندا؟
1: نعم، منذ قدومي إلى اليابان أذهب في كل عام إلى حديقة مختلفة.
0: في اليابان تتفتح زهور الكرز أو ساكورا أولاً في جنوب البلاد في مارس آذار، ثم تتبعها المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز

0: الأشخاص في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور، تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتحها تفيد يومياً بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الحنم اعتماداً على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى مطعم رامن شهير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار،

بحدة على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. إعصار ساوديل يجتاح أوكيناوا وأمامي. الصين تحقق في استخدام الفورمالدهايد للحفاظ على نضارة الملفوف. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستشدد العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع إيران، مما أثار ردة فعل حادة من جانب الصين التي تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لطهران. وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء انتقد فيه خطوة واشنطن، وقال إنه لا يوجد أساس لهذا الإجراء في القانون الدولي، وأن الصين تعارض بشدة العقوبات غير القانونية وأحادية الجانب. وأضاف أن تعاون بكين مع إيران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو تعطيله. وجاء رد الفعل بعد وقت قصير من إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن هذه الخطوة يوم الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة ستبدأ هجوما اقتصاديا على روابط إيران المالية حول العالم. وحذر بيسنت من أن الدول التي تنتهك العقوبات قد تستبعد من النظام الاقتصادي القائم على الدولار. يمر إعصار ساوديل فوق جنوبي اليابان تاركا سكان أوكيناوا وأمامي يواجهون عاصفة أخرى. فقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه حتى الساعة 9 صباحا من يوم الأربعاء كان إعصار ساوديل يتحرك غربا على بعد 170 كيلومترا قبالة غرب وشمال غرب جزيرة أوكينو إيرابو التابعة لمحافظة كاغوشيما. ومن المتوقع أن يجلب الإعصار رياحا عاتية إلى جزيرة أوكيناوا الرئيسية ومنطقة أمامي حتى ظهر يوم الأربعاء، كما سيتسبب الإعصار في هيجان البحار حيث سيصل ارتفاع الأمواج إلى 8 أمتار في نفس المناطق. ويحث المسؤولون على توخي أقصى درجات الحذر من الرياح الشديدة والأمواج العالية، كما يحذرون من الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة ومن ارتفاع منسوب الأنهار. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تستمر أجواء شديدة الحرارة حتى يوم الأربعاء في معظم أنحاء البلاد، وخاصة في غربي وشرقي اليابان. وستؤثر درجات الحرارة المرتفعة على المناطق التي لا تزال تتعافى من الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة في أواخر يوليو تموز. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار في مدينة كوماموتو إلى 38 درجة مئوية. وقد تم إصدار تنبيه لتجنب الإصابة بضربة حر في 37 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان يوم الأربعاء. أعلنت السلطات في إقليم هيبيه الصيني أنها بدأت تحقيقا في شحنة مزعومة من الملفوف الصيني مغموسة في محلول يحتوي على الفورمالدهايد السام. وقال مسؤول مقاطعة كانغ باو في الإقليم يوم السبت إن التجار قاموا بغمس الملفوف في محلول الفورمالدهايد للحفاظ عليه طازجا، ثم قاموا بشحنه. والفورمالدهايد هو مادة كيميائية سامة تعتبر مسرطنة، واستخدامه محظور في مجال تصنيع الأغذية في الصين. وأعلنت السلطات أنها فتحت تحقيقا بعد نشر مقطع فيديو يظهر الواقعة على الإنترنت، وهي تتعقب حاليا مسارات توزيع الملفوف وتتخذ إجراءات لمنع دخوله إلى السوق. وأضافت أن الشرطة تجري تحقيقا في الواقعة أيضا. وأصدرت الحكومة الصينية تعليمات للسلطات المحلية في أنحاء البلاد بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على الملفوف ومنتجات أخرى للتحقق من وجود مشاكل مماثلة، وأكدت أنها ستطبق عقوبات مشددة على أي ممارسات غير قانونية. تعتزم الحكومة اليابانية يوم الأربعاء وضع حزمة من الخطط الجديدة لضمان أمن الطاقة في ظل الوضع الراهن في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تتضمن الخطط برنامج مساعدة لإنشاء خط أنابيب بديل، مما سيمكن اليابان من الحصول على النفط الخام من خلال مسار لا يمر عبر مضيق هرمز. وكان

رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي قد أصدرت في شهر يونيو حزيران تعليمات للمسؤولين الحكوميين بوضع حزمة شاملة من الخطط لأمن الطاقة استجابة للوضع في الشرق الأوسط، وبالإضافة إلى برنامج المساعدة لبناء خط الأنابيب تخطط الحكومة أيضا لإطلاق مبادرة لإنشاء احتياطي من النفط الخام سيتم استخدامه لإنتاج النفثة. وفي إطار الجهود المبذولة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، من المتوقع أن تدعو الحكومة إلى زيادة استخدام الطاقة النووية إلى أقصى حد مع ضمان سلامتها، كما يتوقع منها وضع خطة لبناء بنى تحتية صناعية لخلايا الطاقة الشمسية البيروفسكاتية أو البيروفسكايتية من الجيل التالي، والتي تتميز برقتها ومرونتها بالإضافة إلى الطاقة الحرارية الأرضية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، كما يبحثون في رقائق موفرة للطاقة للتعامل مع الطلب المتزايد على الطاقة في مراكز البيانات. قد يجلب اثنان من قادة العالم اللذان يجمعهما حب سلسلة دراغون بول، هذه المانجا اليابانية، إلى فرنسا قريباً، فقد صرح الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه سيتم بناء ثلاث مدن ملاهي جديدة بالقرب من باريس، وأن المملكة العربية السعودية ستتولى تمويلها. وأعلن ماكرون عن المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، وقال إنه سيخلق 22 ألف وظيفة وسيصبح مقصدا عالميا جديدا في فرنسا. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن أحد الملاهي من المتوقع أن يعرض المانجا اليابانية، وذكرت أن الفكرة تعود إلى زيارة الرئيس ماكرون إلى المملكة العربية السعودية، حيث توطدت علاقته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مناقشات حول سلسلة دراغون بول. وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الملاهي قد تضم فعاليات مرتبطة بسلسلة المانجا الشهيرة. تقول الشرطة اليابانية إن ساعات يد تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون ين أو أكثر من 1,200,000 دولار سرقت من متجر في حي ناكانو بطوكيو. وقد أبلغت شركة أمنية الشرطة يوم الثلاثاء أن رجلا سرق 4 ساعات فاخرة من متجر ساعات يقع على بعد 400 متر شمال محطة JR ناكانو. وتقول الشرطة إن اللص حطم واجهة عرض بما بدا أنه مطرقة، وبحسب ما ورد بقي الرجل في المتجر لمدة 10 ثوان تقريبا قبل أن يستولي على الساعات المستوردة ويهرب مع رجل آخر، ولم يحاول الموظفون 5 في المتجر ردع الجاني ولم يصب أحد بأذى، وتبحث الشرطة عن اللص وعن الرجل الآخر. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 26 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأه عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الصين ترد بحدة على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. إعصار ساوديل يجتاح أوكيناوا وأمامي. الصين تحقق في استخدام الفورمالدهايد للحفاظ على نضارة الملفوف. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو.

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستشدد العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع إيران، مما أثار ردة فعل حادة من جانب الصين التي تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لطهران. وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء انتقد فيه خطوة واشنطن، وقال إنه لا يوجد أساس لهذا الإجراء في القانون الدولي، وأن الصين تعارض بشدة العقوبات غير القانونية وأحادية الجانب، وأضاف أن تعاون بكين مع إيران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو تعطيله. وجاء رد الفعل بعد وقت قصير من إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن هذه الخطوة يوم الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة ستبدأ هجوما اقتصاديا على روابط إيران المالية حول العالم. وحذر بيسنت من أن الدول التي تنتهك العقوبات قد تستبعد من النظام الاقتصادي القائم على الدولار. يمر إعصار سودال فوق جنوبي اليابان تاركا سكان أوكيناوا وأمامي يواجهون عاصفة أخرى، فقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه حتى الساعة 9 صباحا من يوم الأربعاء كان إعصار سودال يتحرك غربا على بعد 170 كيلومترا قبالة غرب وشمال غرب جزيرة أوكينو إيرابو التابعة لمحافظة كاغوشيما. ومن المتوقع أن يجلب الإعصار رياحا عاتية إلى جزيرة أوكيناوا الرئيسية ومنطقة أمامي حتى ظهر يوم الأربعاء، كما سيتسبب الإعصار في هيجان البحار حيث سيصل ارتفاع الأمواج إلى 8 أمتار في نفس المناطق، ويحث المسؤولون على توخي أقصى درجات الحذر من الرياح الشديدة والأمواج العالية، كما يحذرون من الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة ومن ارتفاع منسوب الأنهار. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تستمر أجواء شديدة الحرارة حتى يوم الأربعاء في معظم أنحاء البلاد وخاصة في غربي وشرقي اليابان. وستؤثر درجات الحرارة المرتفعة على المناطق التي لا تزال تتعافى من الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة في أواخر يوليو تموز، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار في مدينة كوماموتو إلى 38 درجة مئوية، وقد تم إصدار تنبيه لتجنب الإصابة بضربة حر في 37 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان يوم الأربعاء. أعلنت السلطات في إقليم هيبي الصيني أنها بدأت تحقيقا في شحنة مزعومة من الملفوف الصيني مغموسة في محلول يحتوي على الفورمالدهيد السام. وقال مسؤول مقاطعة كانغ باو في الإقليم يوم السبت إن التجار قاموا بغمس الملفوف في محلول الفورمالدهيد للحفاظ عليه طازجا ثم قاموا بشحنه. والفورمالدهيد هو مادة كيميائية سامة تعتبر مسرطنة، واستخدامه محظور في مجال تصنيع الأغذية في الصين. وأعلنت السلطات أنها فتحت تحقيقا بعد نشر مقطع فيديو يظهر الواقعة على الإنترنت، وهي تتعقب حاليا مسارات توزيع الملفوف وتتخذ إجراءات لمنع دخوله إلى السوق، وأضافت أن الشرطة تجري تحقيقا في الواقعة أيضا. وأصدرت الحكومة الصينية تعليمات للسلطات المحلية في أنحاء البلاد بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على الملفوف ومنتجات أخرى للتحقق من وجود مشاكل مماثلة، وأكدت أنها ستطبق عقوبات مشددة على أي ممارسات غير قانونية. تعتزم الحكومة اليابانية يوم الأربعاء وضع حزمة من الخطط الجديدة لضمان أمن الطاقة في ظل الوضع الراهن في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تتضمن الخطط برنامج مساعدة لإنشاء خط أنابيب بديل، مما سيمكن اليابان من الحصول على النفط الخام من خلال مسار لا يمر عبر مضيق هرمز. وكانت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي قد أصدرت في شهر يونيو حزيران تعليمات للمسؤولين الحكوميين بوضع حزمة شاملة من الخطط لأمن الطاقة استجابة للوضع في الشرق الأوسط.
وبالإضافة إلى برنامج المساعدة لبناء خط الأنابيب، تخطط الحكومة أيضاً لإطلاق مبادرة لإنشاء احتياطي من النفط الخام سيتم استخدامه لإنتاج النفثة. وفي إطار الجهود المبذولة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، من المتوقع أن تدعو الحكومة إلى زيادة استخدام الطاقة النووية إلى أقصى حد مع ضمان سلامتها، كما يتوقع منها وضع خطة لبناء بنى تحتية صناعية لخلايا الطاقة الشمسية البيروفسكاتية أو البيروفسكايتية من الجيل التالي، والتي تتميز برقتها ومرونتها بالإضافة إلى الطاقة الحرارية الأرضية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى. كما يبحثون في رقائق موفرة للطاقة للتعامل مع الطلب المتزايد على الطاقة في مراكز البيانات. قد يجلب اثنان من قادة العالم اللذان يجمعهما حب سلسلة دراغون بول، هذه المانجا اليابانية، إلى فرنسا قريباً، فقد صرح الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه سيتم بناء 3 مدن ملاه جديدة بالقرب من باريس، وأن المملكة العربية السعودية ستتولى تمويلها. وأعلن ماكرون عن المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، وقال إنه سيخلق 22,000 وظيفة وسيصبح مقصدا عالميا جديدا في فرنسا. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن أحد الملاهي من المتوقع أن يعرض المانجا اليابانية، وذكرت أن الفكرة تعود إلى زيارة الرئيس ماكرون إلى المملكة العربية السعودية، حيث توطدت علاقته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مناقشات حول سلسلة دراغون بول. وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الملاهي قد تضم فعاليات مرتبطة بسلسلة المانجا الشهيرة. تقول الشرطة اليابانية إن ساعات يد تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون ين أو أكثر من 1,200,000 دولار سرقت من متجر في حي ناكانو بطوكيو. وقد أبلغت شركة أمنية الشرطة يوم الثلاثاء أن رجلا سرق 4 ساعات فاخرة من متجر ساعات يقع على بعد 400 متر شمال محطة JR ناكانو. وتقول الشرطة إن اللص حطم واجهة عرض بما بدا أنه مطرقة. وبحسب ما ورد بقي الرجل في المتجر لمدة 10 ثوان تقريبا قبل أن يستولي على الساعات المستوردة ويهرب مع رجل آخر. ولم يحاول الموظفون 5 في المتجر ردع الجاني ولم يصب أحد بأذى، وتبحث الشرطة عن اللص وعن الرجل الآخر. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان بغرض أوهانامي.
0: هانامي أو أوهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.
2: أو بنتو دايو 僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: いらいこもるまーに。
1: カイト يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول
2: お弁

0: そうだよ。
1: إليكم وجبة معلبة.
0: 僕が作ったんだ。どうぞ。
1: أنا الذي أعددتها. تفضلوا.
2: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
3: كيرا.
1: جميل.
2: تام أيضا تندهش من الطعام الذي أعد ورتب بشكل جميل وتقول:
3: سغوي.
1: مدهش.
3: إتاداكيماس.
1: سآكل شاكرة.
2: تبدأ تام بتناول تاماغوياكي أو البيض المشوي وتقول:
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
1: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
2: وميا تعلق:
4: كايتو は本当に料理が上手だね。
1: إن كايتو ماهر في الطهي حقا.
2: وكايتو يجيب:
0: 僕シェフになりたいんだ。
1: أنا أريد أن أصبح طباخا.
2: وميا تومئ برأسها موافقة وتقول:
4: いいね。
1: رائع.
2: نتمنى التوفيق لكايتو حتى يتحقق حلمه ويصبح طباخا من الدرجة الأولى.
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما. إليكم معاني الكلمات أولاً.
5: この卵焼き
1: يعني هذا البيض المشوي.
5: 卵焼き
1: هو طعام يشبه الأومليت ولكن يضاف إلى البيض مرقة داشي وسكر وغيرهما ويشوى في صورة طبقات رقيقة تلف مع بعضها في شكل مكعب وكثيراً ما يكون جزءاً من الوجبة المعلبة.
5: 甘くて
1: هي في الأصل صفة من صفات إي
5: 甘い
1: ومعناها حلو.
5: 美味しい
1: يعني لذيذ. اليوم نتعلم كيفية ذكر صفتين بشكل متتال. إذا كانت الصفة الأولى من صفات إي نحول المقطع الأخير إي إلى
5: كتة.
1: في عبارة اليوم ذكرت صفتان بشكل متتال وهما
5: أماي
1: و
5: أويشي
1: وبغرض الربط بينهما حولت الأولى
5: أماي
1: إلى
5: أماكتة
1: ثم ذكرت الصفة الأخرى
5: أويشي
1: وأصبحت الجملة
5: أماكتة أويشي.
2: استمعوا ورددوا:
5: أماكتة أويشي ديس. كونو تاماغو ياكي أماكتة أويشي ديس.
1: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو.
6: أوينو 公園どうでしたか？
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
1: إليكم المعاني.
6: 上野公園どうでしたか؟
2: كيف كانت حديقة أوينو؟
5: 上野公園
1: هي حديقة أوينو وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
5: どうでしたか؟
1: يعني كيف كان، وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
2: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
5: 広くて
1: هي أصلا الصفة
5: 広い
1: من صفات إي ومعناها واسع وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها.
5: 綺麗で
1: هي أصلا
5: 綺麗な
1: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل وقد تحولت أيضا إلى صيغة الربط بصفة تليها وهكذا. عند ربط صفة من صفات ن بصفة أخرى تأتي بعدها نحول ن إلى
5: د.
1: ثم قالت
5: とても良かったです
1: ويعني كانت جيدة جدا أو ممتعة جدا.
2: استمعوا ورددوا:
5: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです。
1: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة، قولوا إنها صغيرة ولطيفة. الصفة صغير هي
5: 小さい小さい
1: والصفة لطيف ومحبب هي
5: 可愛い可愛い
1: وأنهو الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
7: 小さくて可愛いですね。小さくて可愛いですね。

0: مثال آخر، سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟ دقيق في المواعيد يعني
1: سيكاكونا سيكاكونا،
0: ومريح ومفيد يعني
1: بيندينا بيندينا.
0: ماذا تقولون؟
2: سيكاك دي بيندي ديسني سيكاك دي بيندي ديسني.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
3: دوزا،
0: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
4: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
3: دوزو
1: دوزو
3: دوزو.
4: استمعوا ورددوا
1: دوزو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: او بنتو دايو بوكو غا تسكتان دا دوزو.
5: كيري سوغوي إتاداكيماس. この卵焼き甘くて美味しいです。
6: カイトは本当に料理が上手だね。
3: 僕、シェフになりたいんだ。
6: いいね。
7: ハルさんの知恵袋。
4: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الهانامي.
0: هل جربت الهانامي يا راندا؟
4: نعم، منذ قدومي إلى اليابان أذهب في كل عام إلى حديقة مختلفة.
0: في اليابان تتفتح زهور الكرز أو ساكورا أولاً في جنوب البلاد في مارس آذار، ثم تتبعها المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتحها تفيد يومياً بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الحنمي اعتماداً على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى مطعم رامن شهير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 26 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الصين ترد بحدة على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. إعصار ساوديل يجتاح أوكيناوا وأمامي. الصين تحقق في استخدام الفورمالدهايد للحفاظ على نضارة الملفوف. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستشدد العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع إيران، مما أثار ردة فعل حادة من جانب الصين التي تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لطهران. وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء انتقد فيه خطوة واشنطن، وقال إنه لا يوجد أساس لهذا الإجراء في القانون الدولي، وأن الصين تعارض بشدة العقوبات غير القانونية وأحادية الجانب. وأضاف أن تعاون بكين مع إيران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو تعطيله. وجاء رد الفعل بعد وقت قصير من إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن هذه الخطوة يوم الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة ستبدأ هجوما اقتصاديا على روابط إيران المالية حول العالم. وحذر بيسنت من أن الدول التي تنتهك العقوبات قد تستبعد من النظام الاقتصادي القائم على الدولار. يمر إعصار ساوديل فوق جنوبي اليابان تاركا سكان أوكيناوا وأمامي يواجهون عاصفة أخرى. فقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه حتى الساعة 9 صباحا من يوم الأربعاء كان إعصار ساوديل يتحرك غربا على بعد 170 كيلومترا قبالة غرب وشمال غرب جزيرة أوكينو إيرابو التابعة لمحافظة كاغوشيما. ومن المتوقع أن يجلب الإعصار رياحا عاتية إلى جزيرة أوكيناوا الرئيسية ومنطقة أمامي حتى ظهر يوم الأربعاء. كما سيتسبب الإعصار في هيجان البحار، حيث سيصل ارتفاع الأمواج إلى 8 أمتار في نفس المناطق، ويحث المسؤولون على توخي أقصى درجات الحذر من الرياح الشديدة والأمواج العالية، كما يحذرون من الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة ومن ارتفاع منسوب الأنهار. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تستمر أجواء شديدة الحرارة حتى يوم الأربعاء في معظم أنحاء البلاد، وخاصة في غربي وشرقي اليابان. وستؤثر درجات الحرارة المرتفعة على المناطق التي لا تزال تتعافى من الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة في أواخر يوليو تموز. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار في مدينة كوماموتو إلى 38 درجة مئوية، وقد تم إصدار تنبيه لتجنب الإصابة بضربة حر في 37 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان يوم الأربعاء. أعلنت السلطات في إقليم هيبيه الصيني أنها بدأت تحقيقاً في شحنة مزعومة من الملفوف الصيني مغموسة في محلول يحتوي على الفورمالدهايد السام. وقال مسؤول مقاطعة كانغباو في الإقليم يوم السبت إن

تجار قاموا بغمس الملفوف في محلول الفورمالدهايد للحفاظ عليه طازجاً، ثم قاموا بشحنه. والفورمالدهايد هو مادة كيميائية سامة تعتبر مسرطنة، واستخدامه محظور في مجال تصنيع الأغذية في الصين. وأعلنت السلطات أنها فتحت تحقيقاً بعد نشر مقطع فيديو يظهر الواقعة على الإنترنت، وهي تتعقب حالياً مسارات توزيع الملفوف وتتخذ إجراءات لمنع دخوله إلى السوق. وأضافت أن الشرطة تجري تحقيقاً في الواقعة أيضاً. وأصدرت الحكومة الصينية تعليمات للسلطات المحلية في أنحاء البلاد بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على الملفوف ومنتجات أخرى للتحقق من وجود مشاكل مماثلة، وأكدت أنها ستطبق عقوبات مشددة على أي ممارسات غير قانونية. تعتزم الحكومة اليابانية يوم الأربعاء وضع حزمة من الخطط الجديدة لضمان أمن الطاقة في ظل الوضع الراهن في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تتضمن الخطط برنامج مساعدة لإنشاء خط أنابيب بديل، مما سيمكن اليابان من الحصول على النفط الخام من خلال مسار لا يمر عبر مضيق هرمز. وكانت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي قد أصدرت في شهر يونيو حزيران تعليمات للمسؤولين الحكوميين بوضع حزمة شاملة من الخطط لأمن الطاقة استجابة للوضع في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى برنامج المساعدة لبناء خط الأنابيب، تخطط الحكومة أيضاً لإطلاق مبادرة لإنشاء احتياطي من النفط الخام سيتم استخدامه لإنتاج النفثة. وفي إطار الجهود المبذولة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، من المتوقع أن تدعو الحكومة إلى زيادة استخدام الطاقة النووية إلى أقصى حد مع ضمان سلامتها، كما يتوقع منها وضع خطة لبناء بنى تحتية صناعية لخلايا الطاقة الشمسية البيروفسكاتية أو البيروفسكايتية من الجيل التالي، والتي تتميز برقتها ومرونتها بالإضافة إلى الطاقة الحرارية الأرضية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، كما يبحثون في رقائق موفرة للطاقة للتعامل مع الطلب المتزايد على الطاقة في مراكز البيانات. قد يجلب اثنان من قادة العالم اللذان يجمعهما حب سلسلة دراغون بول، هذه المانجا اليابانية، إلى فرنسا قريبا، فقد صرح الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه سيتم بناء ثلاث مدن ملاه جديدة بالقرب من باريس، وأن المملكة العربية السعودية ستتولى تمويلها. وأعلن ماكرون عن المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، وقال إنه سيخلق 22 ألف وظيفة وسيصبح مقصدا عالميا جديدا في فرنسا. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن أحد الملاهي من المتوقع أن يعرض المانجا اليابانية، وذكرت أن الفكرة تعود إلى زيارة الرئيس ماكرون إلى المملكة العربية السعودية، حيث توطدت علاقته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مناقشات حول سلسلة دراغون بول. وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الملاهي قد تضم فعاليات مرتبطة بسلسلة المانجا الشهيرة. تقول الشرطة اليابانية إن ساعات يد تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون ين أو أكثر من 1,200,000 دولار سرقت من متجر في حي ناكانو بطوكيو. وقد أبلغت شركة أمنية الشرطة يوم الثلاثاء أن رجلا سرق 4 ساعات فاخرة من متجر ساعات يقع على بعد 400 متر شمال محطة جي آر ناكانو. وتقول الشرطة إن اللص حطم واجهة عرض بما بدا أنه مطرقة. وبحسب ما ورد بقي الرجل في المتجر لمدة 10 ثوان تقريبا قبل أن يستولي على الساعات المستوردة ويهرب مع رجل آخر. ولم يحاول الموظفون 5 في المتجر ردع الجاني ولم يصب أحد بأذى، وتبحث الشرطة عن اللص وعن الرجل الآخر. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان بغرض أوهانامي.
0: هانامي أو أوهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.
2: أوبنتو دايو
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول:
2: お弁当だよ.
0: إليكم وجبة معلبة.
2: 僕が作ったんだ。どうぞ。أنا
0: الذي أعددتها. تفضلوا.
1: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
3: كيري.
0: جميل.
1: تام أيضا تندهش من الطعام الذي أعد ورتب بشكل جميل وتقول:
3: سوغوي.
0: مدهش.
3: إتاداكيماس.
0: سآكل شاكرة.
1: تبدأ تام بتناول تاماغوياكي أو البيض المشوي وتقول:
3: كونو تاماغوياكي أماكتي أويشي ديس.
0: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
1: وميا تعلق:
3: كايتو は本当に料理が上手だね.
0: إن كايتو ماهر في الطهي حقا.
1: وكايتو يجيب:
2: 僕シェフになりたいんだ.
0: أنا أريد أن أصبح طباخا.
1: وميا تومئ برأسها موافقة وتقول:
3: いいね.
0: رائع.
1: نتمنى التوفيق لكايتو حتى يتحقق حلمه ويصبح طباخا من الدرجة الأولى.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما. إليكم معاني الكلمات أولا. يعني هذا البيض المشوي.
4: تاماغوياكي
0: هو طعام يشبه الأومليت، ولكن يضاف إلى البيض مرقة داشي وسكر وغيرهما، ويشوى في صورة طبقات رقيقة تلف مع بعضها في شكل مكعب، وكثيرا ما يكون جزءا من الوجبة المعلبة.
4: أماكتي
0: هي في الأصل صفة من صفات إي
4: أماي،
0: ومعناها حلو.
4: أويشي
0: يعني لذيذ. اليوم نتعلم كيفية ذكر صفتين بشكل متتال. إذا كانت الصفة الأولى من صفات إي، نحول المقطع الأخير إي إلى
4: كتة.
0: في عبارة اليوم ذكرت صفتان بشكل متتال وهما
4: أماي
0: و
4: أويشي،
0: وبغرض الربط بينهما حولت الأولى
4: أماي
0: إلى
4: أماكتة،
0: ثم ذكرت الصفة الأخرى
4: أويشي
0: وأصبحت الجملة
4: أماكتة أويشي.
1: استمعوا ورددوا:
4: 甘くて美味しいです。この卵焼き甘くて美味しいです。
0: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو.
5: 上野公園どうでしたか?
6: 広くて綺麗でとても良かったです。
0: إليكم المعاني.
5: 上野公園どうでしたか?
1: كيف كانت حديقة 上野?
4: 上野公園
0: هي حديقة 上野

0: وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
1: どうでしたか؟
0: يعني كيف كان؟ وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
2: 広くて綺麗でとても良かったです.
3: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
1: 広くて
0: هي أصلا الصفة
1: 広い
0: من صفات إي ومعناها واسع، وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها
1: 綺麗で
0: هي أصلا
1: 綺麗な
0: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل، وقد تحولت أيضا إلى صيغة الربط بصفة تليها. وهكذا عند ربط صفة من صفات ن بصفة أخرى تأتي بعدها نحول ن إلى
1: د.
0: ثم قالت
1: とても良かったです
0: ويعني كانت جيدة جدا أو ممتعة جدا.
3: استمعوا ورددوا
1: 広くて 広くて綺麗で 広くて綺麗で とても良かったです.
0: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة، قولوا إنها صغيرة ولطيفة. الصفة صغير هي
1: 小さい 小さい.
0: والصفة لطيف ومحبب هي
1: 可愛い 可愛い.
0: وأنهوا الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
2: 小さくて可愛いですね 小さくて可愛いですね.
0: مثال آخر، سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟ دقيق في المواعيد يعني
1: 正確な正確な.
0: ومريح ومفيد يعني
1: 便利な便利な.
0: ماذا تقولون؟
4: 正確で便利ですね. 正確で便利ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
5: دوزو،
0: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
3: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
5: دوزو
6: دوزو
5: دوزو.
3: استمعوا ورددوا
1: دوزو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
8: هاروسان.
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الهانامي.
0: هل جربت الهانامي يا راندا؟
3: نعم، منذ قدومي إلى اليابان أذهب في كل عام إلى حديقة مختلفة.
0: في اليابان تتفتح زهور الكرز أو ساكورا أولاً في جنوب البلاد في مارس آذار، ثم تتبعها المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتحها تفيد يومياً بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الحنمي اعتماداً على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى مطعم رامن شهير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 26 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الصين ترد بحدة على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. إعصار ساوديل يجتاح أوكيناوا وأمامي. الصين تحقق في استخدام الفورمالدهايد للحفاظ على نضارة الملفوف. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستشدد العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون تجاريا مع إيران، مما أثار ردة فعل حادة من جانب الصين التي تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لطهران. وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء انتقد فيه خطوة واشنطن، وقال إنه لا يوجد أساس لهذا الإجراء في القانون الدولي، وأن الصين تعارض بشدة العقوبات غير القانونية وأحادية الجانب. وأضاف أن تعاون بكين مع إيران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو تعطيله. وجاء رد الفعل بعد وقت قصير من إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن هذه الخطوة يوم الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة ستبدأ هجوما اقتصاديا على روابط إيران المالية حول العالم. وحذر بيسنت من أن الدول التي تنتهك العقوبات قد تستبعد من النظام الاقتصادي القائم على الدولار. يمر إعصار ساوديل فوق جنوبي اليابان تاركا سكان أوكيناوا وأمامي يواجهون عاصفة أخرى. فقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه حتى الساعة 9 صباحا من يوم الأربعاء كان إعصار ساوديل يتحرك غربا على بعد 170 كيلومترا قبالة غرب وشمال غرب جزيرة أوكينو إيرابو التابعة لمحافظة كاغوشيما. ومن المتوقع أن يجلب الإعصار رياحا عاتية إلى جزيرة أوكيناوا الرئيسية ومنطقة أمامي حتى ظهر يوم الأربعاء. كما سيتسبب الإعصار في هيجان البحار، حيث سيصل ارتفاع الأمواج إلى 8 أمتار في نفس المناطق، ويحث المسؤولون على توخي أقصى درجات الحذر من الرياح الشديدة والأمواج العالية، كما يحذرون من الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة ومن ارتفاع منسوب الأنهار. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تستمر أجواء شديدة الحرارة حتى يوم الأربعاء في معظم أنحاء البلاد، وخاصة في غربي وشرقي اليابان. وستؤثر درجات الحرارة المرتفعة على المناطق التي لا تزال تتعافى من الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة في أواخر يوليو تموز. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار في مدينة كوماموتو إلى 38 درجة مئوية، وقد تم إصدار تنبيه لتجنب الإصابة بضربة حر في 37 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان يوم الأربعاء. أعلنت السلطات في إقليم هيبيه الصيني أنها بدأت تحقيقا في شحنة مزعومة من الملفوف الصيني مغموسة في محلول يحتوي على الفورمالدهايد السام. وقال مسؤول مقاطعة كانغ باو في الإقليم يوم السبت إن التجار قاموا بغمس الملفوف في محلول الفورمالدهايد للحفاظ عليه طازجا ثم قاموا بشحنه. والفورمالدهايد هو مادة كيميائية سامة تعتبر مسرطنة، واستخدامه محظور في مجال تصنيع الأغذية في الصين. وأعلنت السلطات أنها فتحت تحقيقا بعد نشر مقطع فيديو يظهر الواقعة على الإنترنت، وهي تتعقب حاليا مسارات توزيع الملفوف وتتخذ إجراءات لمنع دخوله إلى السوق. وأضافت أن الشرطة تجري تحقيقا في الواقعة أيضا. وأصدرت الحكومة الصينية تعليمات للسلطات المحلية في أنحاء البلاد بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على الملفوف ومنتجات أخرى للتحقق

من وجود مشاكل مماثلة، وأكدت أنها ستطبق عقوبات مشددة على أي ممارسات غير قانونية. تعتزم الحكومة اليابانية يوم الأربعاء وضع حزمة من الخطط الجديدة لضمان أمن الطاقة في ظل الوضع الراهن في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تتضمن الخطط برنامج مساعدة لإنشاء خط أنابيب بديل، مما سيمكن اليابان من الحصول على النفط الخام من خلال مسار لا يمر عبر مضيق هرمز. وكانت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي قد أصدرت في شهر يونيو حزيران تعليمات للمسؤولين الحكوميين بوضع حزمة شاملة من الخطط لأمن الطاقة استجابة للوضع في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى برنامج المساعدة لبناء خط الأنابيب، تخطط الحكومة أيضاً لإطلاق مبادرة لإنشاء احتياطي من النفط الخام سيتم استخدامه لإنتاج النفثة. وفي إطار الجهود المبذولة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، من المتوقع أن تدعو الحكومة إلى زيادة استخدام الطاقة النووية إلى أقصى حد مع ضمان سلامتها، كما يتوقع منها وضع خطة لبناء بنى تحتية صناعية لخلايا الطاقة الشمسية البيروفسكاتية أو البيروفسكايتية من الجيل التالي، والتي تتميز برقتها ومرونتها بالإضافة إلى الطاقة الحرارية الأرضية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، كما يبحثون في رقائق موفرة للطاقة للتعامل مع الطلب المتزايد على الطاقة في مراكز البيانات. قد يجلب اثنان من قادة العالم اللذان يجمعهما حب سلسلة دراغون بول، هذه المانجا اليابانية، إلى فرنسا قريبا، فقد صرح الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه سيتم بناء ثلاث مدن ملاه جديدة بالقرب من باريس، وأن المملكة العربية السعودية ستتولى تمويلها. وأعلن ماكرون عن المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، وقال إنه سيخلق 22 ألف وظيفة وسيصبح مقصدا عالميا جديدا في فرنسا. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن أحد الملاهي من المتوقع أن يعرض المانجا اليابانية، وذكرت أن الفكرة تعود إلى زيارة الرئيس ماكرون إلى المملكة العربية السعودية، حيث توطدت علاقته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مناقشات حول سلسلة دراغون بول. وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الملاهي قد تضم فعاليات مرتبطة بسلسلة المانجا الشهيرة. تقول الشرطة اليابانية إن ساعات يد تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون ين أو أكثر من 1,200,000 دولار سرقت من متجر في حي ناكانو بطوكيو. وقد أبلغت شركة أمنية الشرطة يوم الثلاثاء أن رجلا سرق 4 ساعات فاخرة من متجر ساعات يقع على بعد 400 متر شمال محطة JR ناكانو. وتقول الشرطة إن اللص حطم واجهة عرض بما بدا أنه مطرقة. وبحسب ما ورد بقي الرجل في المتجر لمدة 10 ثوان تقريبا قبل أن يستولي على الساعات المستوردة ويهرب مع رجل آخر. ولم يحاول الموظفون 5 في المتجر ردع الجاني ولم يصب أحد بأذى، وتبحث الشرطة عن اللص وعن الرجل الآخر. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان،

0: بغرض أهانامي. هانامي هانامي أو أهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.
1: أوبنتو دايو
2: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。إليكم
0: المعاني. كايتو يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول:
1: お弁当だよ.
0: إليكم وجبة معلبة.
1: 僕が作ったんだ。どうぞ。أنا
0: الذي أعددتها. تفضلوا.
3: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
2: كيري.
0: جميل.
3: تام أيضا تندهش من الطعام الذي أعد ورتب بشكل جميل وتقول:
2: سغوي.
0: مدهش.
2: إتاداكيماس.
0: سآكل شاكرة.
3: تبدأ تام بتناول تاماغوياكي أو البيض المشوي وتقول:
2: このたまご焼き甘くて美味しいです.
0: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
3: وميا تعلق:
2: كايتو は本当に料理が上手だね.
0: إن كايتو ماهر في الطهي حقا.
3: وكايتو يجيب:
1: 僕、シェフになりたいんだ.
0: أنا أريد أن أصبح طباخا.
3: وميا تومئ برأسها موافقة وتقول:
2: إيه.
0: رائع.
3: نتمنى التوفيق لكايتو حتى يتحقق حلمه ويصبح طباخا من الدرجة الأولى.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
2: このたまご焼き甘くて美味しいです.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما. إليكم معاني الكلمات أولا.
4: このたまご焼き
0: يعني هذا البيض المشوي.
4: たまご焼き
0: هو طعام يشبه الأومليت، ولكن يضاف إلى البيض مرقة داشي وسكر وغيرهما، ويشوى في صورة طبقات رقيقة تلف مع بعضها في شكل مكعب، وكثيرا ما يكون جزءا من الوجبة المعلبة.
4: أماكتي
0: هي في الأصل صفة من صفات إي
4: أماي
0: ومعناها حلو.
4: أويشي
0: يعني لذيذ. اليوم نتعلم كيفية ذكر صفتين بشكل متتال. إذا كانت الصفة الأولى من صفات إي، نحول المقطع الأخير إي إلى
4: كتي.
0: في عبارة اليوم ذكرت صفتان بشكل متتال وهما
4: أماي
0: و
4: أويشي،
0: وبغرض الربط بينهما حولت الأولى
4: أماي
0: إلى
4: أماكتي،
0: ثم ذكرت الصفة الأخرى
4: أويشي
0: وأصبحت الجملة
4: أماكتي أويشي.
3: استمعوا ورددوا:
4: أماكتي أويشي ديس. كونو تاماغو ياكي أماكتي أويشي ديس.
0: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو. إليكم المعاني.
5: 上野公園どうでしたか؟
3: كيف كانت حديقة أوينو؟
4: 上野公園
0: هي حديقة أوينو، وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
4: どうでしたか؟
0: يعني كيف كان، وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
6: 広くて綺麗でとても良かったです.
3: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
4: 広くて
0: هي أصلا الصفة
4: هيروي
0: من صفات إي ومعناها واسع، وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها
4: 綺麗で.
0: هي أصلا
4: 綺麗な.
0: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل، وقد تحولت أيضا إلى صيغة الربط بصفة تليها. وهكذا عند ربط صفة من صفات ن بصفة أخرى تأتي بعدها نحول ن إلى
4: د.
0: ثم قالت:
4: とても良かったです。
0: ويعني كانت جيدة جدا أو ممتعة جدا.
3: استمعوا ورددوا.
4: 広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです。
0: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة. قولوا إنها صغيرة ولطيفة. الصفة صغير هي
4: 小さい.
0: والصفة لطيف ومحبب هي
4: 可愛い.
0: وأنهوا الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
2: 小さくて可愛いですね. 小さくて可愛いですね.
0: مثال آخر. سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟ دقيق في المواعيد يعني
4: 正確な.
0: ومريح ومفيد يعني
4: 便利な.
0: ماذا تقولون؟
5: 正確で便利ですね. 正確で便利ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
1: دوزا،
0: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
3: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
7: دوزو
8: دوزو
7: دوزو.
3: استمعوا ورددوا.
4: دوزو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
1: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
2: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
6: カイトは本当に料理が上手だね。
1: 僕、シェフになりたいんだ。
6: いいね。
9: ハルさんの知恵袋。
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الهانامي.
0: هل جربت الهانامي يا راندا؟
3: نعم، منذ قدومي إلى اليابان أذهب في كل عام إلى حديقة مختلفة.
0: في اليابان تتفتح زهور الكرز أو ساكورا أولاً في جنوب البلاد في مارس آذار، ثم تتبعها المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتحها تفيد يومياً بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الحنمي اعتماداً على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى مطعم رامن شهير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الأربعاء 26 من أغسطس آب من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. الصين ترد بحدة على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. إعصار ساوديل يجتاح أوكيناوا.

وأمامي. الصين تحقق في استخدام الفورمالدهايد للحفاظ على نضارة الملفوف. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستشدد العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع إيران، مما أثار ردة فعل حادة من جانب الصين التي تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لطهران. وعقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء انتقد فيه خطوة واشنطن، وقال إنه لا يوجد أساس لهذا الإجراء في القانون الدولي، وأن الصين تعارض بشدة العقوبات غير القانونية وأحادية الجانب. وأضاف أن تعاون بكين مع إيران يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو تعطيله. وجاء رد الفعل بعد وقت قصير من إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن هذه الخطوة يوم الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة ستبدأ هجوما اقتصاديا على روابط إيران المالية حول العالم، وحذر بيسنت من أن الدول التي تنتهك العقوبات قد تستبعد من النظام الاقتصادي القائم على الدولار. يمر إعصار سودل فوق جنوبي اليابان تاركا سكان أوكيناوا وأمامي يواجهون عاصفة أخرى. فقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه حتى الساعة 9 صباحا من يوم الأربعاء كان إعصار سودل يتحرك غربا على بعد 170 كيلومترا قبالة غرب وشمال غرب جزيرة أوكينو إيرابو التابعة لمحافظة كاغوشيما. ومن المتوقع أن يجلب الإعصار رياحا عاتية إلى جزيرة أوكيناوا الرئيسية ومنطقة أمامي حتى ظهر يوم الأربعاء، كما سيتسبب الإعصار في هيجان البحار، حيث سيصل ارتفاع الأمواج إلى 8 أمتار في نفس المناطق، ويحث المسؤولون على توخي أقصى درجات الحذر من الرياح الشديدة والأمواج العالية، كما يحذرون من الانزلاقات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة ومن ارتفاع منسوب الأنهار. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تستمر أجواء شديدة الحرارة حتى يوم الأربعاء في معظم أنحاء البلاد، وخاصة في غربي وشرقي اليابان. وستؤثر درجات الحرارة المرتفعة على المناطق التي لا تزال تتعافى من الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة في أواخر يوليو تموز، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال النهار في مدينة كوماموتو إلى 38 درجة مئوية، وقد تم إصدار تنبيه لتجنب الإصابة بضربة حر في 37 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان يوم الأربعاء. أعلنت السلطات في إقليم هيبيه الصيني أنها بدأت تحقيقاً في شحنة مزعومة من الملفوف الصيني مغموسة في محلول يحتوي على الفورمالدهايد السام. وقال مسؤول مقاطعة كانغباو في الإقليم يوم السبت إن التجار قاموا بغمس الملفوف في محلول الفورمالدهايد للحفاظ عليه طازجاً ثم قاموا بشحنه. والفورمالدهايد هو مادة كيميائية سامة تعتبر مسرطنة، واستخدامه محظور في مجال تصنيع الأغذية في الصين. وأعلنت السلطات أنها فتحت تحقيقاً بعد نشر مقطع فيديو يظهر الواقعة على الإنترنت، وهي تتعقب حالياً مسارات توزيع الملفوف وتتخذ إجراءات لمنع دخوله إلى السوق. وأضافت أن الشرطة تجري تحقيقاً في الواقعة أيضاً. وأصدرت الحكومة الصينية تعليمات للسلطات المحلية في أنحاء البلاد بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على الملفوف ومنتجات أخرى للتحقق من وجود مشاكل مماثلة، وأكدت أنها ستطبق عقوبات مشددة على أي ممارسات غير قانونية. تعتزم الحكومة اليابانية يوم الأربعاء وضع حزمة من الخطط الجديدة لضمان أمن الطاقة في ظل الوضع الراهن في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تتضمن الخطط برنامج مساعدة لإنشاء خط أنابيب بديل، مما سيمكن اليابان من الحصول على النفط الخام من خلال مسار لا يمر عبر مضيق هرمز. وكانت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي قد أصدرت في شهر يونيو حزيران
تعليمات للمسؤولين الحكوميين بوضع حزمة شاملة من الخطط لأمن الطاقة استجابة للوضع في الشرق الأوسط، وبالإضافة إلى برنامج المساعدة لبناء خط الأنابيب، تخطط الحكومة أيضاً لإطلاق مبادرة لإنشاء احتياطي من النفط الخام سيتم استخدامه لإنتاج النفثة. وفي إطار الجهود المبذولة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، من المتوقع أن تدعو الحكومة إلى زيادة استخدام الطاقة النووية إلى أقصى حد مع ضمان سلامتها، كما يتوقع منها وضع خطة لبناء بنى تحتية صناعية لخلايا الطاقة الشمسية البيروفسكاتية أو البيروفسكايتية من الجيل التالي، والتي تتميز برقتها ومرونتها بالإضافة إلى الطاقة الحرارية الأرضية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، كما يبحثون في رقائق موفرة للطاقة للتعامل مع الطلب المتزايد على الطاقة في مراكز البيانات. قد يجلب اثنان من قادة العالم اللذان يجمعهما حب سلسلة دراغون بول، هذه المانجا اليابانية، إلى فرنسا قريباً، فقد صرح الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه سيتم بناء ثلاث مدن ملاه جديدة بالقرب من باريس، وأن المملكة العربية السعودية ستتولى تمويلها. وأعلن ماكرون عن المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، وقال إنه سيخلق 22 ألف وظيفة وسيصبح مقصدا عالميا جديدا في فرنسا. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن أحد الملاهي من المتوقع أن يعرض المانجا اليابانية، وذكرت أن الفكرة تعود إلى زيارة الرئيس ماكرون إلى المملكة العربية السعودية، حيث توطدت علاقته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مناقشات حول سلسلة دراغون بول. وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن الملاهي قد تضم فعاليات مرتبطة بسلسلة المانجا الشهيرة. تقول الشرطة اليابانية إن ساعات يد تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون ين أو أكثر من 1,200,000 دولار سرقت من متجر في حي ناكانو بطوكيو. وقد أبلغت شركة أمنية الشرطة يوم الثلاثاء أن رجلا سرق 4 ساعات فاخرة من متجر ساعات يقع على بعد 400 متر شمال محطة جي آر ناكانو. وتقول الشرطة إن اللص حطم واجهة عرض بما بدا أنه مطرقة، وبحسب ما ورد بقي الرجل في المتجر لمدة 10 ثوان تقريبا قبل أن يستولي على الساعات المستوردة ويهرب مع رجل آخر، ولم يحاول الموظفون 5 في المتجر ردع الجاني ولم يصب أحد بأذى، وتبحث الشرطة عن اللص وعن الرجل الآخر. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان بغرض أوهانامي.
0: هانامي أو أوهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.
2: أوبنتو دايو
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول:
2: お弁当だよ.
0: إليكم وجبة معلبة.
2: 僕が作ったんだ。どうぞ.
0: أنا الذي أعددتها. تفضلوا.
1: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
3: كيري.
0: جميل.
1: تام أيضا تندهش من الطعام الذي أعد ورتب بشكل جميل وتقول:
3: سوغوي.
0: مدهش.
3: إتاداكيماس.
0: سآكل شاكرة.
1: تبدأ تام بتناول تاماغوياكي أو البيض المشوي وتقول:
0: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
1: وميا تعلق:
0: إن كايتو ماهر في الطهي حقا.
1: وكايتو يجيب:
0: أنا أريد أن أصبح طباخا.
1: وميا تومئ برأسها موافقة وتقول:
3: إيه
0: رائع.
1: نتمنى التوفيق لكايتو حتى يتحقق حلمه ويصبح طباخا من الدرجة الأولى.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما. إليكم معاني الكلمات أولا. يعني هذا البيض المشوي.
4: تاماغوياكي
0: هو طعام يشبه الأومليت، ولكن يضاف إلى البيض مرقة داشي وسكر وغيرهما، ويشوى في صورة طبقات رقيقة تلف مع بعضها في شكل مكعب، وكثيرا ما يكون جزءا من الوجبة المعلبة.
4: أماكتي
0: هي في الأصل صفة من صفات إي
4: أماي
0: ومعناها حلو.
4: أويشي
0: يعني لذيذ. اليوم نتعلم كيفية ذكر صفتين بشكل متتال. إذا كانت الصفة الأولى من صفات إي، نحول المقطع الأخير إي إلى
4: كت.
0: في عبارة اليوم ذكرت صفتان بشكل متتال وهما
4: أماي
0: و
4: أويشي،
0: وبغرض الربط بينهما حولت الأولى
4: أماي
0: إلى
4: أماكت،
0: ثم ذكرت الصفة الأخرى
4: أويشي
0: وأصبحت الجملة
4: أماكت أويشي.
1: استمعوا ورددوا.
4: أماكتي أويشي ديس. كونو تاماغو ياكي أماكتي أويشي ديس.
0: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو.
5: أوينو كوين دو ديشتاكا؟
6: 広くて綺麗でとても良かったです.
0: إليكم المعاني.
5: 上野公園どうでしたか؟
1: كيف كانت حديقة أوينو؟
4: 上野公園
0: هي حديقة أوينو وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
4: どうでしたか؟
0: يعني كيف كان، وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
3: 広くて綺麗でとても良かったです.
1: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
4: 広くて
0: هي أصلا الصفة
4: هيروي
0: من صفات إي ومعناها واسع، وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها
4: كيريدي.
0: هي أصلا
4: كيرينا،
0: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل، وقد تحولت أيضا إلى صيغة الربط بصفة تليها. وهكذا عند ربط صفة من صفات نا بصفة أخرى تأتي بعدها نحول نا إلى
4: دي.
0: ثم قالت
4: とても良かったです.
0: ويعني كانت جيدة جدا أو ممتعة جدا.
1: استمعوا ورددوا.
4: 広くて綺麗でとても良かったです.
0: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة، قولوا إنها صغيرة ولطيفة. الصفة صغير هي
4: 小さい小さい.
0: والصفة لطيف ومحبب هي
4: 可愛い可愛い.
0: وأنهوا الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
3: 小さくて可愛いですね小さくて可愛いですね.
0: مثال آخر، سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟ دقيق في المواعيد يعني
4: 正確な正確な.
0: ومريح ومفيد يعني
4: 便利な便利な.
0: ماذا تقولون؟
7: 正確で便利ですね. 正確で便利ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
2: دوزا،
0: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
1: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
8: دوزو
9: دوزو
8: دوزو.
1: استمعوا ورددوا.
4: دوزو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: او بنتو دايو بوكو غا تسكتتان دا دوزو.
3: كيري سوغوي إتاداكيماس. كونو تاماغو ياكي أماكوتي أويشي ديس.
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الهانامي.
0: هل جربت الهانامي يا راندا؟
1: نعم، منذ قدومي إلى اليابان أذهب في كل عام إلى حديقة مختلفة.
0: في اليابان تتفتح زهور الكرز أو ساكورا أولاً في جنوب البلاد في مارس آذار، ثم تتبعها المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتحها تفيد يوميا بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الحنمي اعتمادا على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى مطعم رامن شهير، فكونوا معنا.